يمكن تحسوا شبان أبغين تد أتقط إخكم هر حق إخكم من أبتقين تروات خا هبرا لكن بانك مكر إما أبتقين تربا لور ما أبتقين تروات إما أبتقين تربا لور إما هنا بيدا Pero por cuanto Dios pone aquí por medio de Cristo, Kamik autkir watch, autkir valor, y con la abida Kamik, y vida eterna. Por eso, na recibir con todo gozo, con alegría. Aleluya.

0: أيوة أتاك توكر الكوال شكاهو ها
1: Este momento, radioalabastro.com presenta a todos ustedes Cantos Instrumentales. Iniciamos.